دعانا على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين.

0: الرسول. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى بالسجية. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله من نبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام الفاتحة.
1: You are listening to the voice of the Cape on 91.3 FM. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to install yaqeen in our hearts, inshallah. Amen. We need to break for the waqt of Isha, inshallah. Instead, we have the Jamaah Masjid Nur Salam from Bridgetown, the Dhikr Jamaah. So stay tuned to the voice of the Cape on 91.3 FM, and we will continue thereafter.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أبصارا وقد خلقكم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر
1: ورفعني ورزقني واهدني وعافني وعافني
0: الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليك ونسألك توبة ومغفرة إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا ربنا سبحان الله.

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الفاتحة جماعة المسلمين we make a special dua for my beloved wife Allah grant a long life in the obedience of Allah full with iman تقوى خير بركة عافية and صحة آمنة يا رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها يا رب العالمين اللهم اغفر لأبي ولجميع موتى المسلمين واشفي شافي جميع مرضى المسلمين وارحمهم كما ربونا صغارا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما اللهم تول عمرها في طاعتك يا رب العالمين وفقها لما تحبه وترضاه اللهم قنعها بما رزقتها يا رب العالمين اللهم حببنا إلى أزواجنا وحبب أزواجنا إلينا يا رب العالمين واجعلنا من المتحابين فيك يا إله العالمين اللهم ارزقا وإيانا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ورد بيت المقدس إلى أيدي المسلمين مردا جميلا وارزقنا صلاة في قبل الممات يا رب العالمين اللهم خذ أعداءك أخذ عزيز مقتدر اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وتراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات

0: اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا

وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الميل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب